علي عمر علي زقود، ركان أحمد هشام أبو دلال، حمدا جهاد حمدا البكري، مسك عمر كمال أبو رحمة، كندا عدل نبيل القشاوي، إلياس هاني محمد أبو جلحوم، عبد العزيز هتم جبر الرأي، أحمد أز الدين محمد الزناتي، يحيى إيمان محمد أبو غاي محمد، سالي رمز محمد أبو